خيرني يا ابوي بهاي عالمه وهو عالمه اشتا اسقي شبا حد ربي شمعون بترين عالمي بهاي عالمه وبهاي عالمه يا تير ما حيوي ديزر.